0: ها باي ذا بيبل ميسر اغلي ار اي بي هي هي هي هي هاي هاي تو يو تو ده بده غراو والد اخو دايلي هاز بك سمخ كلي سمخ كلي جد
1: سمخ
0: كلي او بمحللو ب تختنو بمره دا دا تل بختور اجمال نرازي كتب تبني من ورسيدو
1: لا بختو خو بيجي ما دا سوين